الراب شوي جي قولو واخا بقيت مع برولو فرس لام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت ماريويل دوسلو اكستريميست.

فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي حاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون كاع قليل باسيون سيف طول بوستر رايد ديتيكتور كتستر كل رابر انا فيكتور و اكتور سنترال دو بير نيو اندي سندروم دي امبوستر ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كيلقو ظلامة تقبض نيك شال الكامة ماسك رايون دقامة قيق على لي بالا كيما فنوال كي بابا فرق طويت و قاقا كيما فنوال كي بابا فرق طويت و قاقا.